لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر،

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك.

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: طيب شيخنا، السؤال الأخت آمنة تسأل، تقول إن أخاها توفي رحمة الله عليه ويبوا يديروا لها ختمة بحيث يهدوا ثوابها إلى المتوفى، هل تقول هل جائز هذا؟
4: نعم، عند بعض الناس جائز. نعم، هذه قضية يختلف فيها الناس. فعند بعض الناس نعم يجوز أن يقرأ القرآن ويهدى ثوابه للميت. نعم، ليس في ذلك حرج عن بعض الناس. وبعض الناس عندهم الثواب يحصل للقارئ فقط ولا يجوز إهداؤه للميت. المسألة خلافية. نعم، ولذلك إذا كان تسأل عن الأحسن عندي أنا، أن نقول نعم يمكن أن يهدى هذا الثواب إلى الميت. نعم.
5: طيب شيخنا، هلك استمعت إلى اتصال الأخ، سؤال الأخ عيسى من طرابلس عن بطاقة الأغراض الشخصية، والحقيقة يدور كثرة الأسئلة حول هذا.
6: راسلنا مشايخ بدار الإفتاء راسوا مصر الملك ليبيا المركزي منذ شهر تقريبا ليستفصلوا ويتبينوا حقيقة الإجراءات كيف تتم، ليعلم من خلالها هل يتم التقابض في المجلس أم لا. وإلى حد الآن منذ شهر ننتظر الجواب ولم يأتي الجواب محررا مكتوبا، ونحن نلح ونطلب من المركزي أن يهتم بهذه المسألة، لأن هذه المسألة تتعلق بأمر في غاية الأهمية. أنتم تريدون أن تعملوا شيء فيه رأفة بالناس ومساعدة وإعانة، اعملوه بالحلال، بإمكانك تعملوه بالحلال، ليش تعملوا فيه بالحرام؟ ليش تعملوا فيه بالربا؟ ليش تعملوا بشيء فيه حرب لله ورسوله؟ بالإمكان تراسيوا أداء الإفتاء، طلبت منكم الاستفسار، طلبنا منهم الاستفسار مكتوبا، لم يردوا، كلفوا شخص يعني ربما ما عندهاش حتى إمام كامل، وقال رد عليهم شفويا، ودار الإفتاء قالت لا، شيوخها قالوا ردوا علينا مكتوب، احنا أرسلنا إليكم مكتوبا، نبي نريد أن نعرف شن هي الإجراءات من حين البداية إلى النهاية، لنعلم ما إذا كان هناك تقابض يجعل معاملة شرعية وإلا تدخل في باب الربا، لأن التأخير في القبض ربا حرام لا يجوز الإقدام عليه ويفسد المسألة كلها، وعاقبته وخيمة على الطرفين، على المصرف المركزي وعلى الزبون الذي يريد أن يستفيد. الله تبارك وتعالى يقول فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير، وذكر أصناف الربويات 6، ثم قال يعني مثلا بمثل يدا بيد، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يدا بيد ركز عليها وذكرها 2 تأكيدا، سواء كانت المعاملة بين دينار ودينار ولا بين دينار ودولار، لابد من يدا بيد، لا يجوز التأخير. التأخير في القبض يجعل المعاملة ربوية. الله تعالى الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وسماه الله حرب، سماه حربا لله ورسوله. من يقضي على حرب الله؟ لا يقضي على ذلك أحد. ولذلك المصر المركز عليه أن يتنبه لهذه المسألة ويجيب بالسؤال الذي طلبته والاستفسار الذي طلبه المشايخ في دار الإفتاء، بحيث إن تصلح الأمور تنصلح ويبقى الجميع يعني في راحة شرعية وراحة نفسية المصرف يعني معاملته تعود عليه بالخير لأنه أراد الرفق بالناس والناس يأكلون الحلال، هذا الذي نريده.
5: جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم.

من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة

ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلوا

وهبه أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة

أحرص الناس على حياه ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه

طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال

وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم

سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلم

فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله.

وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم

المغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.

وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ

معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم

أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا.

في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم

وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت

تؤمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض

وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكم

دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت

مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يا أيها الرسول

أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة،

عليكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم

بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك

الأولين، وهم ينهون عنه وينأون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون.

وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إن

فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين.

بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر

البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم

بالآخرة والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون.

حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس

والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية

علي ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم

أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل

ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق

بكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم.

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم

والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا

وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق

ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل

أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى

اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم يخل لكم

الفجر أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه

ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم

ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها

ألم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون.

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.

أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب

لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب

والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما

متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي